0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ملينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: حليب.
1: شو في؟ احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لاكل هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

هذا نبض يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً للليلة المنتظرة.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: نحن مجموعة تجارف لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
5: الشاعر علي المولى بشوية حكي
4: ونمر
5: في 25 آب في بيروت ثياتر.
4: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
5: للحجز ticket.co أو 70573572.

هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
4: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: من فوق ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

انتظاركم لمهرجان شنعمل 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكسي بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 إلى 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو عنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: إنها الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: إحنا بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسمياً دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميرال انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق.
2: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومدينة.
6: من اغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على اغاني

0: علام بالعشقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
4: صارت ستي. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة. أحلى
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
11: صارت ستي مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
10: شو مشتاق لي حسيته.
12: أغاني لا

0: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب.
4: جانا الهوى جانا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
5: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: صوت الحيدالون.
2: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

بانتظاركم لمهرجان شنو نعمل 2026.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شيء؟ أزيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لأكل هيدا الكره؟
2: من فوق اللي بدعت لسانك
1: تعريف؟ معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
5: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
4: تفضل.
6: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
7: وريد بلق بعجقة وبسمعك
4: يقبرني مضيلك.
7: ملعانة
4: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
8: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولك تعبولك تاع
2: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

مميز بانتظاركم لمهرجان الشتاء العمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمة

0: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
3: يقبرني موديلكم وألوانكم.
4: دخل صوتك انت دوا للناس.
5: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
3: لحظة انا شو بعمل؟
6: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
3: يلا ها ها،
6: انت عروس لبنان والله من القلب عيد.
3: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
7: والذكري حنا الذكرى.
8: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكم بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعية 2026.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر بسنة
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.

بانتظاركم لمهرجان الشتاء العمير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: بشق ويز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج.
1: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

عبور الطاق. الهرم السكر او مسكر.

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعني سهر سوا مع بعض شوي.
4: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
5: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
6: انا بسمعكم كل يوم.
4: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
7: مدام ميرال انت مش عاوز جربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
4: نحنا فريق واحد، انا وشربل وميلينا.
8: من اغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة. أحلى
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

إليسا لعبة الأيام.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: علقان بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

جاهز بانتظاركم لمهرجان شنعمل 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: حاجز للاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 او عبر تيكتين دوت كوم.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالون.
1: من 8-9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: لينمي نوستالجي présente Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
0: La أول مرة Live TV Remix. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك إند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جا

0: مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً للليلة المنتظرة.

انتظاركم لمهرجان الشنعون 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
0: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لا كل هيدا الكره.
2: من فوق اللي بدعت لسانك
1: تعريف، معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني
5: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
7: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
8: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
9: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
7: شو هاي؟
10: أنا بحبك.
7: أنا كمان.
10: باي.
7: هيك بس؟
11: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
7: جونا عيلة
12: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: استأجر السيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

اللبنانيه ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتا العمر 2026.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: تخيل صوتك انت دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الآن بالعشقة رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.com أو 70573572.

ماركتيني مميز بانتظاركم لمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إميل عليا.

0: شاكور ويز كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صارت ستي
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش لأنه عجق كتير.
1: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بورد تع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: حليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكسي بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: خير، شو في؟
4: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
5: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

مميز بانتظاركم لمهرجان الشنعوي 2026. مع المايسترو إليل علي.

0: للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج.
1: صارت ستة،
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلي ما بتشبه غيرك. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
5: صوت الحيدالون.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع

حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: Carlos.
1: الهرم مسكر او مسكر انت راح بتضل

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: Carlos.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون. وتذكري حنا
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
0: والعاني
6: دي جي كارلوس.

0: إنها الساعة 10:00 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: دي جي كارلوس.

0: Carlos. صارت ستة
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: دي جي كارلوس أغاني بيتس.

DJ Carlos. أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم. DJ Carlos.

0: أغاني أغاني
1: جديد جورج وسوف طمني على الحبايب.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي. أنت أصلاً فوق فوق فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل وميلينا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدير فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.